0: On the 8th of December 2024, Syrian armed opposition forces declared Damascus liberated from the 53-year-old al-Assad family rule. The so-called liberation came after an 11-day offensive against the Syrian army. Opposition forces took one city after another until they reached the capital, Damascus. Several different armed groups carried out this offensive. They were led by Hayat Tahrir al-Sham and supported by allied Turkish-backed factions. The leader of Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Julani, had positioned himself and his group for several years as credible champions of what they called a liberated Syria. Al-Julani changed his name to Ahmed al-Sharaa, and on the 29th of January 2025, he became president of Syria in a transitional phase of post-Assad rule. In this exclusive interview, Al Jazeera's Ali al-Dafiri asks Ahmed al-Sharaa about his vision for the long-term future of a new democratic Syria.
1: خامة الرئيس مرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا.
1: سعداء جدا بوجودك في المقابلة. سنبدأ بالملف السياسي. التقيتم بالرئيس ترامب بعد قمة الناتو في تركيا، وتم يعني ألغي قانون تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد قرابة نصف قرن. كان إنجاز كبير جدا، ربما أمر يقيد سوريا. ما الذي جرى في الكواليس بينكم وبين الرئيس ترامب؟
2: في الحقيقة هي جرت وساطة خلال العام الماضي من قبل المملكة العربية السعودية، وأيضا تدخل فخامة الرئيس أردوغان وتوسط عند الولايات المتحدة الأمريكية عند الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا بشكل عام. فكان في ذاك الوقت قانون قيصر المكبل لسوريا. في الحقيقة هي جرائم ارتكبها النظام السابق ضد الشعب الذي أنقذ نفسه من النظام السابق.
1: فمن غير معقول
2: أن تستمر هذه العقوبات على الشعب. هي عقوبات قامت بسبب ارتكاب نظام لهذه الجرائم، كيماوي وصيدناية وما شابه ذلك يعني. وقانون قيصر كان بسبب قتل عدد كبير من الشهداء اللي يعني ظهرت صورهم على العلني. فما ذنب الثورة السورية كانت هي الضحية أن تستمر عليها مثل هذه العقوبات. فمن هذه القناعة انطلقت يعني وساطات دول إقليمية مثل السعودية وتركيا، فاقتنع الرئيس ترامب فرفع العقوبات. لكن هناك سلسلة من العقوبات، يعني تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب من سنة 79، فتصنيف قديم جدا، وبدون رفع هذا التصنيف يعني لا نستفيد الشيء الكبير من رفع أيضا حظر في قانون قيصر. فبالتالي يجب أن تنظف سوريا من كل قوانين المكبلة لها يعني. وهذا المسار يعني اتخذه الرئيس ترامب مشكورا، وعمل على القيام بإزالة
1: عدة قوانين في هذا الأمر، قانون قيصر، قانون دولة راعي الإرهاب، في أشياء تخصكم أنتم شخصيا وما إلى ذلك. وهذه متى مداها الزمن، يعني متى نقول أن سوريا انتهت من هذا العبء الكبير؟
2: يعني هو آخر شيء كان بقي هو هذا SST، أن سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو من صلاحيات الخارجية الأمريكية بعد توصية الرئيس ترامب، فهو يرفع إلى الكونغرس ك 45 يوم لمنع الاعتراض وليس التصويت عليه، يعني لا يكون هناك اعتراض على هذا الأمر. ثم هذه المهلة تنتهي فيصدر القرار من الرئيس ترامب يوقع على إزالته فتنتهي الأمور.
1: تتوقع أن يمر بدون أي اعتراض؟ توقعات؟
2: والله يعني نحن تحدثنا كثيرا مع أعضاء الكونغرس أيضا معنيين في شؤون خارجية وما إلى ذلك، وأبدو لنا رغبة برفع كل قوانين الحظر على سوريا يعني.
1: ضمانات خارجية تتعلق بأدوار سورية مطلوبة؟
2: لا أبدا.
1: تم الحديث عن لبنان وعن مواجهة حزب الله وتدخل،
2: هذا شيء آخر مختلف تماما، ما ليس له شأن في رفع العقوبات عن سوريا، ومسار مختلف تماما.
1: كيف يقيم الرئيس السوري أحمد الشر العلاقات السورية الأمريكية؟ هناك ود كبير استقبلته في البيت الأبيض، هناك رفع العقوبات، في يبدو مسار إيجابي للعلاقات السورية الأمريكية.
2: هذه حالة طبيعية لسوريا. سوريا بلد مهم، موقع استراتيجي، هي عقدة ربط تجارية كبيرة، وأيضا موقع جيوسياسي مهم جدا، كل العالم يهتم فيها من أزل التاريخ وليس من هذا اليوم. فهذه الحالة الطبيعية لسوريا يعني، المستغرب أن لا تكون كذلك. فالنظام بسبب سياسات التي ارتكبها خلال 60 عام عزل سوريا عزلة كاملة عن كل محيطه الإقليمي والدولي وكل ما شابه. فبعض الإجراءات التي يقولون يعني الأمر كان ليس بهذه السهولة، معقد، لكن هذه حالة طبيعية لسوريا. نحن نحسن إرسال الرسائل إلى جميع دول العالم، وبدأنا بداية جديدة وتاريخ وعهد جديد لسوريا، فقوبل بإيجابية كبيرة.
1: مش بس الأمريكان، الأوروبيين أيضا، فرنسا على على على سبيل المثال،
2: كل دول الأوروبية يعني، حتى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، كل دول الأوروبية، وحتى روسيا بنفس الوقت، وحتى الصين أيضا.
1: روسيا تواصلتم معهم بشكل سريع بعد ال
2: نعم
1: بعد التحرير أو معركة التحرير؟
2: نعم، يعني كان بداية التواصل أثناء التحرير يعني أثناء المعركة يعني. تقريبا يعني قبل سقوط النظام ببضعة أيام يعني. ثم بعد ذلك بدأنا في نقاشات وكذا، لأن لديهم قواعد عسكرية كان في سوريا، تقريبا اتفقنا على يعني إزالة كل هذه القواعد المنتشرة والبقاء الانتشار في قاعدة واحدة حميميم وجزء من قاعدة في طرطوس يعني. ثم يعني دخلنا في مرحلة النقاش حول هذه القواعد، لم ننتهي إلى هذه اللحظة يعني.
1: علاقة روسيا كانت مع النظام السابق أو مع سوريا كدولة، وبالتالي قد تستمر مع سوريا؟
2: هناك علاقة تاريخية بين سوريا وقديما يعني، كان الاتحاد السوفيتي أو روسيا وجزء من الغذاء السوري كان مرتبط مع إنتاج الزراعي الروسي، وأيضا التسليح السوري كان أيضا مرتبط مع نظام الاتحاد السوفيتي سابقا ثم روسيا لاحقا، فهناك روابط يعني، هناك جزء من منظومة الطاقة في سوريا أيضا نفس الشيء، فهناك روابط مصلحية كبيرة بين سوريا وروسيا. نحن حاولنا أن نحافظ على الجزء النافع فيها لسوريا، ومحاولة تصحيح مسار العلاقة من كان شكله السابق في آخر 10 سنوات إلى شكل طبيعي يليق في علاقة دول تحترم نفسها ودول تحترم اتفاقيات متبادلة بين بعضها.
1: تقبلوا خسارة حليفهم في سوريا؟
2: والله تفهموا هذا الشيء يعني، تفهموا هذا الشيء وسارعوا في فتح صفحة جديدة مع سوريا بعناوين تليق بالواقع السوري.
1: سيد الرئيس، ماذا يريد الغربيون من سوريا الجديدة؟ أوروبيين، أمريكان، بشكل عام أنا أقصد الخطوط العامة لما يريدونها.
2: هناك مصالح كبيرة يعني بين سوريا والدول الغربية يعني، منها اقتصادية مهمة ومنها طرق تجارية أيضا مهمة، تبادل في الخبرات، في عدد كبير من اللاجئين السوريين في أوروبا يعني، ألمانيا وحدها هي فوق 1,000,000 نسمة تقريبا، هي أكبر جالية في أوروبا في بلد واحد يعني. فبالتالي هناك روابط كثيرة أصبحت خلال فترات الماضية، جزء منهم مجنس بالدول الأوروبية، وأيضا المخاطر الأمنية واحدة ومخاطر الاستراتيجية أيضا واحدة.
1: وأود أن أنتقل إلى موضوع لبنان وملف لبنان وموضوع التدخل السوري في لبنان وموضوع أن سوريا قد تواجه حزب الله في لبنان، وكل هذه التفاصيل مرتبطة بهذا الملف. أنت تحدثت كثيرا، حديثك قوبل أيضا بارتياح حتى من أطراف يعني قريبة من حزب الله وتحدثت عن هذا الأمر. أريد أن أفهم الوضع الآن، هناك حرب قائمة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وحرب مرتبطة بالحرب على إيران، وهناك رغبة من الدولة بفرض سيطرتها وحيمنتها وإزالة سلاح حزب الله. كيف ينظر الرئيس الشرع لهذا الملف كاملا؟
2: والله أنا أول شيء، هناك يعني حدود لبنان كلها حدود البرية مع سوريا يعني، فما يصيب لبنان يصيب سوريا يعني، والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين، إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. فنحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الأقبال على سوريا، بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. فبالتالي نحن لدينا تخوف كبير من أحداث انفجار الوضع في داخل لبناني، لأنه هذا سينعكس علينا بشكل سلبي، وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة تعتدي على مثلا حزب الله. لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. فما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فأما أن يكون دولة فيتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية، وما لا يكون دولة فيتحمل أصحاب القرار هناك أن نتساعد في إيجاد حل آمن بحيث لا تذهب الأمور إلى حروب ودماء وقصف وزوال، ولا بنفس الوقت تبقى الأمور على شكلها الحالي، ولا نذهب إلى أيضا نحاول أن نعالج المشكلة فتظهر لنا مشكلة أكبر منها، نذهب إلى حروب أهلية أو ما شابه ذلك، أو نذهب إلى اتفاقيات هشة أيضا يظهر عدم جدواها بعد

0: شهرين من توقيع الاتفاقيات. فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو يعني تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل في قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية. يعني
1: بس الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله، متى وكيف؟ يعني كأنها أطلقت تعهدات في هذا الموضوع.
0: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.
1: كيف؟ كيف يمكن أن تساعدونها في
0: أنا ذكرت هناك يعني جملة من الحلول، يعني يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على التقسيم الطائفي السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة، وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائمة، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر.
1: هل يمكن أن تساعد سوريا لبنان بهذا الأمر على الأرض عمليا فعليا؟ تدخل ما أو شيء؟
0: يعني نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان في أن سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.
1: الآن هناك مفاوضات جارية في بين اللبنانيين وبين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
0: نعم.
1: هل هذا الأمر يتم بالتوازي مع الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي ترتيبا؟
0: لا، هذا مسار مختلف تماما. يعني وأعتقد أنه يعني لست متفائل بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.
1: لماذا؟
0: يعني في ثغرات كثيرة.
1: تعتقد أنه إحنا أمام تصعيد منتظر؟ يعني ليس بالضرورة أقصد يعني محدد الوقت، ولكن الأجواء، عدم وجود تفاهمات صلبة وقوية، تهيئ لتصعيد كبير جدا، خاصة ارتباط حزب الله بشكل واضح بإيران وما يجري في إيران ومجريات الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: هي فكرة يعني دعم، أنا ذكرت قبل قليل فكرة دعم إنشاء كيانات داخل الدول المسلحة خارج سلطة الدولة وارتباطها في دولة أقليمية بعيدة عن شأن الدولة، فأعتقد هذا فيه خطورة كبيرة جدا على المنطقة. والآن المنطقة تدفع ضريبة يعني
1: ترهل الدولة،
0: ضريبة هذه السياسات. يعني فهناك في مخاطر كبيرة. يعني المنطقة تاريخيا هي منطقة أطماع، فكان يتصارع الروم عليها من جهة وتصارع الفرس عليها من جهة في السابق، إلى أن استعادت المنطقة قيمتها ووحدت جانبها الداخلي، ثم استطاعت أن يعني تتلافى المخاطر سواء من الشرق أو من الغرب. فاليوم منطقة ذات أطماع، وهذه أطماع كل من يطمع فيها أيضا له ارتباطات تاريخية ولديه يعني تنظير يعني عميق يعني كوجهة نظر يدعي الأحقية مثلا بالخليج العربي على سبيل المثال، يدعون مثلا الأحقية في العراق، يدعون الأحقية في اليمن، يدعون الأحقية مثلا في بلاد الشام. فنحن لا ينبغي دائما أن نكون مخيرين بين سياسات إسرائيلية وسياسات إيرانية طامعة في المنطقة. يجب أن يكون المنطقة لديها أيضا سياسة خاصة فيها وشخصيتها المستقلة.
1: ما علقنا على إسرائيل وسلوكها في لبنان واعتداءاتها المستمرة، يعني تحدثنا عن الجانب الآخر وهي وجود قوة تملك السلاح خارج الدولة، خارج السلطة اللي هو حزب الله، لكن إسرائيل أيضا ونهجها في لبنان تحديدا
0: نفس الشيء. يعني نفس الأمر، يعني هو اعتداءات غاشمة على دولة مستقلة ودخول، ولديها بعض الحجج يعني تقوم فيها من خلال،
1: يعني هناك عندها حجج في سوريا. إيش عندها أيضا؟ قامت يعني تجاوزات كثيرة جدا، قصفت حتى في دمشق.
0: يعني إسرائيل لديها مطامع أيضا في المنطقة، يعني نحن لسنا نغفل عن هذا الجانب، يعني نحاول معهم من خلال يعني الوصول إلى اتفاق أمني، إشراك مجموعة كبيرة من الدول، يعني الضغط على إسرائيل باتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا وإلى ذلك. لكن نحن يعني نتجنب الدخول في صدامات، يعني كما نتكلم الآن عن المصالح اللبنانية أيضا نتكلم عن المصالح السورية، ليس المصالح السورية أيضا أن تدخل في صراعات عقيمة، ونحن لا نريد أن نكون يعني امتداد لإرث تاريخي فيه الكثير من الأخطاء السياسية القديمة عبر 80 سنة إلى اليوم، أن نكون امتداد لهذا التاريخ ونعمل بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونكرر نفس التجارب ونحصل على نفس النتائج الفاشلة. يجب أن نبحث عن مقاربات فيها أكثر أمان لسلامة المنطقة ولشعوب المنطقة، ونعطي فرصة المنطقة أيضا للنمو والازدهار، لأن هذا بالضرورة أن الآخرين سيسمحوا، يعني ليس لديهم سياسات، ولا يعني من نفس الوقت أن لديهم كل القدرات الهائلة التي تستطيع أن تمكنهم من فعل ما يريدون.
1: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟ هل هي بحدود اتفاق أمني يرتب أو يعني ينتج عنه هدوء، ولا ممكن نتجاوز ذلك إلى علاقات كاملة أو تطبيع؟
0: مرتبط بحسن أداء كل مرحلة. يعني إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا، والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل، لكن دون التنازل عن حقية سوريا في جولان المحتل.
1: في ربط بالقضية الفلسطينية أو بدولة فلسطينية أو كذا في التصورات المستقبلية أقصد؟
0: طبعا سوريا أيدت إنشاء دولة فلسطينية وصوتت في السنة الماضية مع الحملة التي قامت فيها المملكة العربية السعودية، مشكورة هي وأيضا فرنسا، في أن يكون هناك اعتراف في دولة فلسطينية. فسوريا مع هذا المسار، مع المسار العربي ومع اتفاقيات الملزمة العالمية لوضع فلسطين.
1: وين وصلنا سيد الرئيس في موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ في عقبات، في إشكاليات؟
0: أكيد في عقبات، يعني أيضا ظروف المنطقة ليست هادئة حتى تساعد على رفاهية الاتفاقيات وما شابه ذلك، لكن لا زال بعض الخروقات والاعتداءات من قبل إسرائيل أقل من الفترة السابقة، ونحن نمارس عمل دبلوماسي كبير يعني بالمشاركة مع أغلب دول العالم ودول الإقليمية والمنطقة للوصول إلى أقل الأضرار والدفع تجاه الحلول السلمية.
1: هناك حرب كبرى في المنطقة سيد الرئيس، أود قبل القضايا الهامة الكثيرة ستتحدث عنها، أنا أيضا استطلع يعني تصورات ورؤية الرئيس السوري لهذه الحرب. حرب شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، توسعت طبعا حرب العام الماضي 12 يوم، ثم حرب 28 فبراير الماضي توسعت الحرب، شنت إيران حربها الخاصة على دول الخليج العربي بشكل لافت ومستمر بشكل يومي يعني في هذا الاستهداف. كيف ترى هذه الحرب؟ إلى أين نحن ذاهبون؟
0: والله يبدو أن يعني بسبب دخولنا في كان يعني خلال الحرس الثوري كان لديه مشاركة كبيرة في الحرب السورية، فأصبح لدينا نوع من الاطلاع على طريقة تفكير يعني الإيرانية. يعني جزء من أساس الإيرانيين أو المتصدرين في الحرس الثوري الإيراني، حتى لا نشمل الجميع في الكلام، يعتقدون لهم أحقية في الخليج العربي ويظنون أنها خاصرة رخوة، وهي ليست كذلك، ويحاولون الضغط بهذا الاتجاه. ولديهم أيضا أطماع، يعني ما ننسى أن أطماع لها ارتباط تاريخي ولها ارتباط سياسي مرحلي حاليا يعني. فنأمل أن تصل الأمور إلى حالة تفاؤلنا شوي بالاتفاق الذي حصل ومذكرة التفاهم التي حصلت، ثم لم يحصل هذا الاتفاق لأسباب متعددة. أعتقد أن هناك سوء تواصل ما بين من يتفاوض من قبل الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي، وما بين أصحاب القرار الفعليين على الأرض بسبب الظروف الأمنية التي حصلت عليهم بعد مقتل المرشد الأعلى في إيران. والولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة على الحلول السريعة. هناك تفاصيل، يعني أنا لست مطلع على كل جوانبها، لكن أخشى أن المنطقة تدخل في توسع لهذه الحرب، وتحتاج المنطقة لأن تكون مستعدة أكثر لمواجهة المخاطر المحتملة القادمة.
1: برأيك هل يمكن أن تتوسع هذه الحرب بشكل أكبر إلى حرب إقليمية؟
0: والله لا نأمل ذلك، لكن أعتقد بطريقة إدارة الصراع من كلا الطرفين أعتقد أنها ربما تتوسع يعني.
1: في دول الخليج العربي إحنا بدأ الحديث عن السند العربي والظهير العربي والدور العربي وعن الدول العربية، وسوريا من الدول العربية الأساسية الهامة والتي دائما كانت لديها مواقف مع دول الخليج. هل يتصور أي دور لسوريا فيما يتعلق بمواقف خاصة العلاقة مع دول الخليج؟
0: هناك اتفاقيات ناظمة ضمن الجامعة العربية وضمن الدول العربية وهي ملزمة لسوريا وملزمة للدول الأخرى أيضا. فأعتقد أن سوريا ستكون جزء من هذا القرار العربي الواسع.
1: أود أن ننتقل لعلاقاتكم العربية سيد الرئيس. لبنان تحدثنا عنه وهو من أهم الدول والذي يؤثر ويتأثر بسوريا. العراق كذلك، كيف العلاقة مع العراق؟
0: والله جيدة، في تحسن. يعني بين العراق وسوريا أيضا صلات ربط كثيرة، امتداد عشائري، امتداد قبلي اجتماعي، الشعوب محبة لبعضها، لكن دائما السياسات كانت تختلف وتؤثر على العلاقة، فتكون علاقة شعوب جيدة لكن في السياسات يكون هناك أخطاء كبيرة. فالعراق يحتاج إلى كثير من الموارد السورية، وأيضا سوريا تحتاج إلى كثير من الموارد العراقية، فبالتالي هناك مصالح مشتركة كبيرة جدا بين سوريا والعراق. يجب أن تبنى بناء صحيح على وفق أسس أيضا صحيحة، وأيضا هناك مخاوف سوريا من انتشار يعني الفصائل التي لا تنضبط تحت القانون العراقي نفسه ولا تستمع لهم.
1: الحدود السورية،
0: مع الحدود السورية،
1: حش شعبي
0: أو فصائل، فصائل أو حش شعبي من هذا القبيل.
1: حينما طرقتم الباب الرسمي للدولة العراقية وجهت رسالة كانت لافتة، حتى كانت عبر الهاتف
0: أثناء
1: الحرب،
0: المعركة،
1: لأنه
0: كان هناك في حالة ضاغطة على،
1: كان في تحريض
0: دولة الرئيس السوداني، تحريض بأنه يعني هناك سيتكرر مشهد 2014 وتفسير للحالة السورية بطريق بعقدة 2014 أو الحدث الذي حصل في ذاك الوقت. فحاولنا أن نشرح هذا الأمر من باب التوضيح والإعذار أيضا، لا يعني ينخرط العراق في يعني في قرار يكون خاطئ يسبب بشكل سلبي سواء على سوريا أو على لبنان. الحمد لله وصلنا الرسائل الإيجابية وقوبلت بإحسان.
2: In part two, Al-Shara elaborates on his plans for Syria.
0: سوريا تشبه سوريا.
3: The military-industrial complex has evolved into a military-tech complex.
2: Examining how big tech is revamping the global war machine.
3: It's moving at startup speed and business is booming.
2: And optimizing humanity's deadliest endeavors.
4: AI doesn't just make killing easier, it makes it faster, broader, and harder to control.
2: All hail the military, the profiteer, big tech, big risks, bigger payoffs on Al Jazeera.
5: Examining the impact of today's headlines.
6: The heat waves that we're experiencing right now, they are not anomalies. They're a part of our new climatic reality.
5: Setting the agenda for tomorrow's discussions.
7: These guys just heard a sound of a chainsaw, so we're trying to track down where it came from.
5: International filmmakers and world-class journalists bring programs to inform and inspire you.
8: Human connection and healing is what we're trying to accomplish.
5: On Al Jazeera.
2: Flashpoint in Sudan's civil war. A city besieged and over 6,000 people slaughtered in 3 days, excluding the disappeared. Those who survived carry the burden of remembering. Fault Lines hears their testimonies and reconstructs the siege to examine their harrowing allegations. No exit from Al-Fashir on Al Jazeera.

0: Foreign Minister Kazem Gharib Abadi has responded to Trump's comments. In a post on X, he says the Strait of Hormuz cannot be captured with a tweet, an aircraft carrier, a decree or an election speech. Iran is neither afraid of threats nor intimidated by displays of power. And collapsing homes and buildings have killed 5 people after an earthquake in Indonesia. Authorities there are reviewing the damage from the coastal tremor. The quake struck a few hours ago. The tsunami alert that was issued has now been lifted. The epicenter was off the coast of the province of East Nusa Tenggara. The US Geological Survey says the quake hit at a depth of 10 kilometers. Colombia's disaster relief chief is promising to find people missing after Monday's earthquake. Hundreds are yet to be accounted for. Hopes of finding more survivors are fading. More than 280 people have died. That number is expected to rise as more bodies are recovered. Colombia's president, Abelardo de la Espreja, is vowing to rebuild. Israeli settlers are continuing to besiege Palestinians in the village of Qusra in the occupied West Bank. 3 families have been trapped inside their homes by settlers for 7 days. Settlers have pitched a tent outside and cut water and electricity. Those are your headlines. The news continues after Al Jazeera World.
1: A job straight out of school, it may sound like a dream to many young people in Europe, but not for 24-year-old Nick, who has been working ever since he left the classroom. Being diagnosed with ADHD, he says school was not his thing.
2: I cannot sit still. I have to be active, and my teacher arranged for me to find a job. I owe him a lot.
1: At around 4%, the Netherlands has by far Europe's lowest NEET rate, meaning young people with no education, no employment, and no training. The Dutch success story is not without its challenges, though. With the labor market recently cooling off, youth unemployment rates are slowly creeping up.
3: On the 8th of December 2024, Syrian armed opposition forces led by Hayat Tahrir al-Sham declared Syria liberated from the 53-year-old Assad family rule. A few weeks later, the group's leader, Abu Mohammed al-Julani, was named president of Syria under his newly adopted name of Ahmed al-Sharaa. In this film, Al Jazeera speaks to al-Sharaa about his vision and future plans for a new democratic Syria.
4: لديك رسائل كثير إيجابية لخصوم يعني حزب الله وصلت رسائل منك يعني بشكل عام موسكو تم التواصل مع العراق رغم مشاركة ميليشياته يعني جزء كبير من ميليشياته في الحرب ضد الشعب السوري أثناء الثورة أيضا يعني ما تفسير هذا الأمر سيد الرئيس أنت دائما توجه رسائل إيجابية كان لك يعني تتحدث عن المستقبل عن شيء أكبر يعني ليست عقلية انتقام ولا عقلية صدام ولا
5: عقلية انتقام لا تبني الدول يعني عندما تكون في عنق المسؤولين مسؤولية كبيرة بحجم الإرث السوري الحالة الطبيعية أن يفكر استراتيجيا يعني أما التفكير الانتقام هو تفكير مرحلي وعقيم والدم يورث دم ونحن سياستنا واضحة والبناء والاستقرار والتنمية وهذا يلزمه رسائل إيجابية وعلاقات حسنة مع كل الدول حتى تستمر وهذه النوايا سليمة ونحن كنا صادقين جدا مع كل علاقاتنا ومن أحد أهم أسباب نجاح العلاقات السورية سواء دوليا أو داخليا هي المصداقية نحن لا نعرف السياسة على أنها لف ودوران ولعب وما إلى ذلك
4: هزية وكذب
5: أبدا نعرف السياسة على أنها مصداقية التي تورث الثقة وهذا لمسه كل الأطراف التي تواصلنا معها والتي تحدثنا عن من اللحظة الأولى إلى هذا اليوم كل ما تكلمنا به فعلناه وكل ما لا نستطيع فعله لم نفعله وكل ما قلنا كنا صادقين فيه وشفافين وكنا نشرح واقعنا بشكل واضح لجميع الأطراف بما يسبب حالة من الاطمئنان عند جميع الأطراف
4: تعرف سيد الرئيس أنه حينما جئتم كان هناك من يعني يحاول أن يصور الأمر على أنه صراع طائفي قادم وأن هذه جماعة إسلامية سنية ستقاتل العراق الذي يحكمه الشيعة
5: يعني فهم قاصر يعني
6: تم تغيير الأمر وأصبح
5: يعني فهم قاصر هناك كثير من الأحداث التي تجري تحتاج إلى تعريف صحيح ومنطقي يكون واقعي تاي أما أن تعرف الأحداث كما تشتهي فدائما تصطدم بالحائط يعني. وهذا خطأ المنطقة، كان دائما يعرف الأشياء حسب معنوياته، إذا كان يعني أموره حسنة فيبالغ في التوقعات، وإذا كان أموره سيئة يبالغ في توصيف الواقع السيء يعني. فينبغي أن نعالج الأمور على حقيقتها يعني.
4: أول من زاركم في دمشق الشيخ تميم بن حمد. نعم. أمير قطر. الأمير محمد بن سلمان ساهم مساهمة استثنائية في رفع العقوبات بشكل واضح بجمعك بالرئيس ترامب. الإمارات علاقاتكم زرتموها يعني أكثر من مرة، واضح من العلاقة. كيف تصف علاقاتك الخليجية مع الجميع؟ العادة يعني ما تكون مع الجميع بنفس الدرجة. علاقتك مع السعودية قطر الإمارات وطبعا الكويت
5: مع الجميع جيدة والبقية. يعني دول الخليج كانت معتادة على زيارة سوريا، وكان سوريا هي وجهة يعني لعلاقات استراتيجية، وأيضا الأمن الاستراتيجي أيضا مرتبط يعني بين سوريا والأردن ودول الخليج والعراق أيضا. فنحن بيئة واحدة يعني، ما نستطيع أن صحيح تفصلنا حدود، لكن نحن بيئة واحدة. وهم أيضا بادروا معنا مبادرات حسنة وجيدة في العلاقات يعني، في مبادرة في العلاقات وتبادل الآراء، وبعض الاستثمارات أيضا بدأت في داخل سوريا يعني تنشيط الاقتصاد السوري.
4: يعني الدعم السياسي كان واضحا، حتى أظن قدم دعم وإن كان يعني رقم محدود، لكن في موضوع الرواتب وكذا. الاستثمارات أنت يعني ذكرت أظن في السعودية، ذكرت في الرياض، أنه نحن لا نريد أي أن يساعدنا أحد، إنما نريد أن يستثمر معنا فينجح وننجح نحن. هل في شيء على الأرض استثمارات خليجية؟
5: صحيح.
4: بدأت؟
5: صحيح. يعني استثمارات تعمل، لكن الناس تستعجل بعض الأحيان. أحيانا هناك مشاريع استراتيجية
4: بيوم واحد.
5: إيه صعب يعني هذا. أحيانا هناك مشاريع يعني استثمارية تحتاج دراسات إلى يعني وقتها الطبيعي، حتى ما يعني تقام هذه المشاريع بطريقة خاطئة، وخاصة أن أغلب الاستثمارية صناديق استثمارية ومساهمين وما إلى ذلك. فيجب أن يكون هناك يعني دقة في الاستثمار، وأنا حريص على نجاح أي استثمار يدخل إلى سوريا سواء من دول الخليج أو من أي مكان آخر، لأن الفشل سيعدي الآخرين، ثم ذاك سيسبب نفرة من
4: إيش طبيعة الاستثمارات سيد الرئيس اللي المنتظرة أو المتوقعة التي
5: يعني استثمارات حصلت في مشاريع الطاقة على سبيل المثال، إنتاج محطات طاقة جديدة، مشاريع المطارات مثلا، هناك استثمار سعودي في مطار، واستثمار أيضا قطري تركي في مطار آخر، هناك استثمارات في الجانب العقاري والجانب السياحي أيضا، هناك مشاريع عقارية كبيرة جدا لتوسيع دمشق وحلب وبعض المدن الأساسية، ومشاريع سياحية أيضا في تدمر، في الساحل السوري، في لاذقية، في طرطوس، أيضا مشاريع سياحية في أرياف دمشق وما إلى ذلك.
4: عادة الخليجيين يعني بحكم انتمائي وكذا ومتابعتي أيضا، أنه يتحدثون عن بنية تحتية وعن أرضية قانونية وأرضية يعني لا علاقة بالشفافية والحوكمة. إلى أي درجة وصلت سوريا في تهيئة هذه الأرضية؟
5: يعني تناقشنا معهم كثير في إعادة قوانين الاستثمار في سوريا، في إعادة إصلاح منظومة القانونية، منظومة المصرفية، فنحن نتواصل دائما معهم. أنا أعتبر أن دول الخليج أعظم استثمار بيننا وبينهم هو أن نأخذ أن نتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها، ونأخذ نتائج الإيجابية التي وصلوا إليها، فهذا أعظم استثمار ممكن يحصل لسوريا من قبل دول الخليج.
4: مندفعين الجميع؟
5: والله الذي أراه هناك ليس فقط اندفاع، هناك حب أيضا يظهر يعني في عيون
4: الناس. حب واضح جدا يعني حقيقة فيما يتعلق بسوريا وسوريا الجديدة.
5: هي سوريا بتنحب يعني.
4: تنحب أيضا فيما يتعلق في هناك ربط مع الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات في مجالات معينة، هل ثمت مجالات محددة طاقة وكذا؟
5: في يعني مشاريع يعني تم نقاشها ومذكرات تفاهم عليها، اللي هي مشاريع ربط أنابيب النفط العراقي وتصديره من خلال بانياس
4: بانياس كركوك.
5: نعم، ونحن نحاول أيضا ربطه مع طرابلس لتستفيد لبنان أيضا من هذه الحصة الاستثمارية، محطات لتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية، وأيضا شبكة أنابيب داخلية داخل سوريا ما بين الحقول والمصبات.
4: كيف رقم المالي؟ يعني سمعت رقم عن تضاعف 300-400% ميزانية عامة
5: موازنة. نعم. ما بين
4: بس في تفاصيل جوا يعني أنا مو اقتصادي. شو اللي حصل؟
5: والله هو سوريا نحن يعني طلعنا على موازنة 2024 و2025 كانت بداية بضعة أشهر يعني لازال كان
4: انتو توليتوا ديسمبر مرحلة 2014 او اخر 24
5: اخر يعني كان بداية 25 فكان هناك مرحلة استقرار لهذه المؤسسات ف يعني كنا نمشي الحال يعني بالميسور يعني المهم هو عملية إدارة رأس المال وإدارة المال وحسن الإدارة هو الذي يأتي بعوائد جيدة للبلد هناك تحسن المهم أن السهم يكون في ارتفاع حتى لو كان بطيء الارتفاع لكن النمو مع الوقت يصل إلى أماكن محددة يعني سوريا تمر في مرحلة إغلاق الفراغات يعني هناك عجز كبير فبعض الأحيان تكون بعض الأرقام خداعة أنه في أول سنة ثاني سنة يكون هناك الفارق كبير يعني فيعتقد الناس أنه نمو وليس نمو حقيقي وإنما هو معالجة ثغرات يعني لكن هذه مؤشرات إيجابية على أن سوريا تتجه باتجاه الصحيح يعني.
4: تعرف سيد الرئيس في نظرية أن الدول غناها ليس بمواردها إنما بكيف تدار مثل هذه الموارد بكل بساطة يعني
5: نعم صحيح.
4: لحسن الإدارة حتى وإن كانت دولة محدودة الموارد بما أننا بالوضع المالي الناس ليست يعني ربما تشتكي الناس أكيد الطلبات كثيرة الكهرباء عادت لكنها غليت قضية البطالة قضية الفرص الوظيفية قضية كيف ترون هذا الوضع؟
5: يعني سوريا فيها حاجة كبيرة والاحتياج هذا يعني لا يظهر أثره دفعة واحدة يعني تحتاج أن يعني تسكر 70% من الاحتياج السوري حتى يبدأ الأثر واضح بل هناك فقد وضياع ويعني حالة الفساد كانت مستشفى في سوريا فالسوق كان يعني مليء بالمشاكل يعني فتراجع نسب الإنتاج تراجع خدمات الطاقة إلى آخره يعني المصانع وإلى اليوم استقبلنا تقريبا 3700 خط إنتاج جديد في سوريا من بداية 25 إلى هذه اللحظة والرخص أيضا مستمرة إلى زيادة إن شاء الله مع إغلاق 2026 سيكون لدينا هناك أرقام أعلى من هذا وهذا ينعكس على توفير فرص عمل كبيرة وينعكس أيضا إنفاق الحكومي هناك يعني مشاريع كبيرة لإنشاء طرقات لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المدمرة جراء الحرب التي ارتكبها النظام السابق وأيضا هناك قطاعات إصلاح في المشافي في بعض الأمور العامة وأيضا مشاريع تكلمناها في الطاقة في إصلاح الحقول النفطية أيضا هذا كله سيأتي بعوائد يعني كبيرة على سوريا وأصبح النمو تدريجيا
4: نموذج إدارة إدلب كان أفضل من حال الدولة السورية قبل سقوط النظام
5: على واقع إدلب كان خدمات تقدم بشكل أفضل يعني
4: كأنه أيضا كأنكم قدمتم نموذجا تجريبيا في إدارة الدولة مصغرا في إدلب
5: صحيح يعني إدلب كان فيها تقريبا 4 مليون نسمة
4: إمكانيات محدودة
5: وهي بالأساس كانت مهمشة يعني بنية التحتية فيها ضعيفة جدا كانت فقمنا بإنشاء طرقات بإنشاء مدينة صناعية بإنشاء مدينة سكنية كان شوارع الأسواق والمولات وأشياء من هذا القبيل وأيضا قمنا بنظام اقتصادي مصغر عاد بنتائج إيجابية على
4: صعيد بناء المؤسسات سيد الرئيس يعني من يعرف سوريا قبل يدرك أن الأمر كان في غاية السوء يعني المؤسسات مثلا تحتاج إلى وقت طويل بناء مؤسسات الدولة بشكل
5: والله نحن بدأنا من يعني منذ اللحظة الأولى في إعادة تأهيل مؤسسات لكن تحتاج يعني نمو طبيعي لها أو إعادة الإصلاح أحيانا الإصلاح الركام أصعب من الإنشاء من الصفر يعني
4: جديد
5: فعملية الإصلاح تأخذ وقت لأنها تتدخل فيها عدة أمور يعني على سبيل المثال الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال التحول الرقمي ثقافة التعامل الجديد لموظفي الدولة ومؤسسات الدولة أيضا في ثقافة تراكمية سابقة يعني كانت سلبية في التعامل مع المواطن وخدماته وما إلى ذلك التركيز على الخدمات الأساسية والأولويات فيعني لما يكون لديك مشاكل كثيرة العقل السليم أن تجزئ هذه المشاكل وتحل كل مشكلة على حدة حسب الأولويات ففي سوريا ليس هناك يعني قدرة على حل كل مشاكل دفعة واحدة وإنما نحن نحاول أن نوازن الأمور بحيث أن تبدأ الأولى فالأولى يعني.
4: كان سؤال الديمقراطية سؤالا ملحا في فترة من يعني فترة من الفترات في المنطقة والعالم العربي والربيع العربي وما إلى ذلك. اليوم ثم تحديث عالمي عن شكل آخر أو عن عدم الإلحاح الكبير حتى النماذج الأوروبية عن عدم الإلحاح الكبير في مسألة الديمقراطية. كيف ينظر الرئيس أحمد الشرع لمسألة الديمقراطية النظام السياسي شكل النظام السياسي الذي يسعى إلى أن يكون حاكماً لسوريا في السنوات القادمة
5: والله يعني نحن ندفع باتجاه مشاركة الناس، أن يكون للناس لديهم رأي أيضا في اختيار حاكمين، في اختيار أيضا القوانين اللازمة لإدارة شؤونهم. وهذا يعني قمنا فيه من خلال مجلس الشعب الحالي، الآن بدأت أولى جلساته في الأسبوع الماضي، فأعتقد أن نسير في الاتجاه الصحيح في هذا الجانب. هناك أيضا الحريات
4: وفق نموذج المرجعية والمعيار.

0: له وللرئيس يعني، وإنما هناك يعني مجموعة من الناس ومسؤولية على عاتق يعني فريق كبير أيضا في داخل مجلس الشعب، وللناس لهم رأي فيها.
1: مسألة إعادة الإعمار، إعمار لبلد مثل سوريا مسألة في غاية الصعوبة، ما تضبط طلبات أو رغبات الناس الملحة. كيف تنظر لهذه المسألة؟ بماذا يعد الناس الرئيس أحمد الشوقي في مسألة إعادة؟
0: والله السوريين لا تخاف عليهم، راح يعمروها يعني.
1: أها.
0: ما شاء الله قدراتهم كبيرة يعني السوريين. فكل غيب عن دمشق عن سوريا شهر كل ما تعود إليه ستجد شيء جديد.
1: السوريين يعني عمروا في بلدان أخرى اقتصاديا وأنشطة وبناء ومهنيا، يعني من المهنيين، بالتالي في حالة نجاح سوريا لافتة.
0: في حتى الناس اللي خرجوا خارج سوريا يعني ازدادت معرفتهم، ازدادت خبرتهم كثير. في أجيال كثيرة الآن ناشئة تعلمت في أهم الجامعات العالمية في شتى العلوم، علوم متنوعة. الكل عاد إليه حالة الانتماء، وهذا شيء مهم، والكل يرغب بالعودة والمساهمة في.
1: كم عدد منهم سيد الرئيس؟
0: يعني نحن في خلال السنة ونصف الماضية استقبلنا تقريبا أكثر من 3,400,000 تقريبا، ما بين نازح ولاجئ، نزوح داخلي
1: ولاجئ. هؤلاء يعني أتوا زيارة لسوريا أم عادوا واستقروا فيها؟ أو
0: يعني
1: الأمرين؟
0: الأغلب استقر يعني.
1: أتعتقد أنه اليوم يعني يمكن للسوري أن يترك البلد اللي يعمل فيه سواء في الخليج ولا في أوروبا ويعود إلى سوريا، ولا ما زال الوقت يحتاج إلى انتظاره؟
0: يعود يعني، ليش ما يعود يعني؟ أول شيء الفرص كبيرة ستصبح في سوريا، والآن من الآن هناك يعني فرص ضخمة، والناس تتبع الرزق وتتبع الهوى أيضا. فهوى الناس في سوريا يعني، ليس كل من ترك سوريا ومرتاح في المكان الذي يعيش، وليس من السهل أن يترك كل شيء ثم يعود، وخاصة أنه عاد بناء نفسه من الصفر فوصل إلى حد معين. لكن هذا التدرج مع كل تقدم يحصل في سوريا فهو يرغب الناس بالمجيء إليها.
1: ملف العدالة الانتقالية هو الملف الأساسي في تاريخ الثورات سيد الرئيس، وهو المسألة التي يعني يتحدث الضحايا عنها وأهالي الضحايا عنها، مصير المفقودين، محاكمة رموز النظام السابق. بدأت العملية، أبدأ بمصير المفقودين.
0: يعني هناك احنا شكلنا هيئة خاصة للبحث عن المفقودين، ولديها معايير دولية واطلعت على كثير من التجارب الدول التي يعني تعرضت لنفس المأساة السورية، واستفادت من هذه التجارب وعملت على نظام داخلي وقوانين ناظمة وما إلى ذلك، وتعمل بمهنية في هذا الأمر ومن أدلة البحث الجنائي، وتستعين ببعض الدول لديها خبرات شوية متقدمة.
1: تقدمت كثيرا في هذا الملف؟
0: والله حجم الفقد كبير يعني، والأرقام كبيرة يعني وصادمة يعني.
1: ماذا اكتشفتم؟ يعني أنتم تعرفون سوريا جيدا، هل اكتشفتم شيئا بش يعني بدون تفاصيل أقصد حجم البشاعة؟
0: حجم البشاعة فوق ما تتصور يعني.
1: في موضوع محاكمة رموز النظام السابق ولك يعني القصاص منهم.
0: نعم، نعمل عليها بشكل
1: بس يعني. قيل أنه بعض الأسماء مرت أو بعض الأشخاص كذا يعني لا وجدوا فرصة للعودة أو التفوا من هنا ومن هنا يعني. أشوف أشياء في وسائل التواصل الاجتماعي حديث غضب سوريا مرات يعني بعض الحالات.
0: يعني المكلوم من حقه أن يعني من حقه أن يعني يصدر صوت ما ليستمع إليه الآخرين. حجم الأذى كبير يعني، ومن حق الناس أن تغضب، من حق الناس أن تتساءل، من حق الناس أن تستفسر، لكن الدولة تعمل أيضا ضمن أنظمة وقوانين، وحتى نحقق العدالة قدر ما نستطيع. ما نريد نحن من عانينا من الظلم، ما نريد أن نوقع الظلم على الآخرين. أنا قلت في سابق أن أنا يعني الله عز وجل أباح لمن وقع عليه ظلم، أباح له العدالة أن يأخذ حقه بالعدل، ولم يبح له أن يظلم.
1: تخشى من أن البعض يعني ربما يتمادى وتصل المسألة إلى مسألة انتقام وظلم قد تتجاوز حتى المدانين أو غيرهم؟
0: والله هي يعني لا زال حالات طبيعية يعني، في بعض الظواهر لكنها حالات طبيعية يعني لم تتجاوز، والدولة اتخذت مسار، وهي التي الدولة هي ولي الدم، فهي التي لديها حق في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة بشكل الذي يعني يتناسب مع يعني استرداد الحقوق والحفاظ على السلم الأهلي أيضا في نفس الوقت.
1: سوريا دولة متعددة القوميات والإثنيات والأديان والمذاهب، المكون الكردي أساسي، مسألة قسد وتحدياتها الكبيرة جدا، واستطعتم حسم المواجهة حينما لم يستجب ربما لاتفاقيات أو تفاهمات سابقة. هل طوينا الملف، ملف السوريين الأكراد بشكل عام، هوية، حقوقا، واجبات؟
0: يعني دعنا نفرق ما بين قسد وما بين الأكراد. المجتمع الكردي
1: بدأت من ملف
0: مجتمع
1: العام.
0: كبير ولديه انتشار في الجغرافيا السورية، ليس محدود في موقع معين.

0: يعني أخذ في جزء من المجتمع الكردي ما كان لديه حقوق المواطنة في سوريا في زمن النظام السابق، وهو قصة قديمة يعني ورثناها، ولكن نحن كنا عازمين على حل هذا الموضوع، وأصدرنا مرسوم في إعطاء حق المواطنة والجنسية، وبدأ الكثير منهم الآن يعني.
1: أنا رقم 300,000 تقريباً أو بيتها.
0: والله ما عندي يعني ما أذكر الرقم بالضبط يعني، بس لكن في عدد لا بأس فيه.
1: إذا المرسوم يتعلق بموضوع الهوية الجنسية،
0: الهوية والحقوق الثقافية والاعترافية، وحتى عيدهم الوطني
1: أصبح عيداً
0: وطنياً
1: رسمياً في يعني. في في في سوريا. هل ثمة مطالب لم تتحقق أو رأيتم فيها شيء غير منطقي؟
0: هاي تفاصيل بسيطة
1: صغيرة. ماذا عن قصد مسألة أخرى؟ تقول أنت تفصلها عن مسألة المكوم.
0: يعني كان تنظيم يعني يحمل السلاح، تواجد في ظروف معينة في شمال شرق سوريا مع انتشار تنظيم داعش ودخول التحالف الدولي، فحاولنا أن نبحث عن حل متوازن له. بعض الأطراف حاولت أن تربط قضية قصد بالقضية الكردية، وحاولنا أن نفصل هذه المسارات عن بعضها، ووصلنا إلى نتائج جيدة يعني. وقعنا اتفاق عدة مرات كان لم يتم الالتزام فيه، في آخر اتفاق أصبح الالتزام فيه
1: حسمتم عسكريا.
0: أيضا نتج منه اتفاق يعني، هو لم يكن يعني هو نوع من الضغط بأقل خسائر وبسرعة كبيرة، بحيث أنه نحصل على يعني اتفاق سليم، ووصلنا إلى اتفاق جيد. هناك بطء في تطبيق هذا الاتفاق لكن يبنى عليه.
1: كيف ينظر الرئيس أحمد الشرع لمسألة الأقليات؟
0: كل خيار يجنبنا الصدام والحرب ويجنب السوريين الدخول في الصدام والحرب فهو فيه خير.
1: هل تترك الأطراف الأخرى لكم هذا الخيار أحيانا؟ يعني أحيانا تريد هذا الأمر، لكن هل أحيانا ربما لا؟
0: والله نحن
1: مثل موضوع السويدة وحدها السويدة
0: نبذل كل ما نستطيع لعدم وصول الأمور إلى حالة من التصادم والحرب. نحن الأمور جيدة يعني، نحن لا نتصور أن سوريا هي ساحة حرب وصراع وكذا، لكن هناك حكم استمر 60 عام وفيه آثار سلبية، وفي بعض الناس كان يتاجر في المخدرات ويريد أن يحتمي بطائفة، بعض الناس كان يريد أن يحتفظ بسلاحه لسبب ما ويريد أن يحتم بعرق معين وما إلى ذلك، فهي مصالح أحيانا تختلط مع بعضها. ولكن مسار الدولة كان واضح، وهذا يؤيده كل دول العالم، كل من تواصلنا معهم يؤيد وحدة الأراضي السورية، ويؤيد أيضا أن تحتكر الدولة السورية السلاح، وليس هناك أحد يرغب في أن تكون سوريا دولة ذات فوضى وما إلى ذلك، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها دول الجوار مثل تركيا، مثل حتى العراق، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جميع دول العالم.
1: أود أن أختم بهوية سوريا، كيف يراها الرئيس أحمد؟ هوية هذه الدولة المختلطة والمتعددة، وخاصة أن الحكم والرئاسة اليوم جاء من خلفية يعني خلفية إسلامية محددة، انشغل الناس ربما بالغ أحيانا، ولكن انشغال أيضا ربما يكون منطقي بمسألة هوية الدولة السورية. كيف يراها الرئيس؟
0: هويتها سورية.
1: هل هذا كافي؟
0: كافي
1: بمعنى
0: يعني نحن أحيانا في بعض الأحيان لماذا نقيد أنفسنا بالتعريفات الثقافية اخترعناها يعني ضمن ظروف معينة؟ سوريا تشبه سوريا، سوريا ستكون مثل سوريا يعني، مثل الشيء الذي يليق بتاريخها وحضارتها ونظرتنا إلى مستقبلها يعني. لكن بمجرد إدخال عناوين فلسفية في داخل الهوية السورية فأكيد سيحصل نوع من التشتت يعني.
1: سوريا ومكانتها كيف يراها؟ مكانة سوريا الـ الـ الـ الـ الـ الأقليمية الدولية؟
0: يعني أعتقد أن المسار الصحيح الذي سلكته سوريا خلال السنة ونصف الماضية بدأ يظهر تأثير سوريا الطبيعي يعني. سوريا في موقعها الجغرافي وفي ثقافتها وغناها بالموارد البشرية وقدرتها على السياسة وإدارة الأمور وكذا ليست بسيطة يعني. فهذا تستعيد الآن دورها الطبيعي اللي كل العالم تعرف عليها فيها.
1: متى يمكن أن نرى في سوريا نموذج نهضوي على غرار الدول الحديثة في أوروبا، الدول الآسيوية التي قدمت نماذج نهضوية بدون ثروات هائلة يعني اعتمدت على
0: عملية النهضة الاقتصادية؟ بالحالة الطبيعية تأخذ 20 سنة إلى 25 سنة حتى تظهر نتائجها يعني. يعني عندما نتكلم عن سنغافورة، عن رواندا حاليا، عن تركيا مثلا، حتى عن يعني دول مجلس التعاون الخليجي، حتى كل دول التي يعني أظهرت نوع من النجاح، فأخذت وقت يعني، أخذت 20 إلى 25 سنة يعني. لكن هذا الأمر المهم أن يكون في يعني سهم تصاعدي يعني. فلا يعني هذا أن ننتظر 20 سنة حتى نرى سوريا فكرة، لكن التحسن يظهر مرحليا يعني، في كل شهر يكون لدينا شيء جديد، كل شهرين يبدأ لدينا شيء جديد، وهكذا حتى تتراكم هذه يعني، يكون التصاعد تراكمي في النمو حتى نحصل إلى نصل إلى مرحلة معينة، فسوريا تصبح تشابه وربما تتفوق على كثير من هذه النماذج.
1: أشكرك جزيل الشكر،
0: أهلا وسلم،
1: ممتن للوقت الذي يعني منحتمونا إياه، وأمنياتنا أن نرى سوريا في أفضل أحوالها.
2: On counting the cost, Ukraine strikes deeper into the Russian economy, but the Iran war may be giving it another lifeline. Energy prices have climbed, boosting Moscow's revenues, but how long will that windfall last? And could Russia's economy crack under new US sanctions? Counting the cost on Al Jazeera.
3: Hearing the facts.
4: For decades, Argentina's government has protected the price of books from the full force of the market.
3: Reporting from the action.
5: I'm really struck on this beach by the almost total lack of support these people have received since arriving here.
3: Understanding the reality.
6: I think this hypocrisy cannot be tolerated.
3: With the latest global news and insightful documentaries, Al Jazeera's teams across the world bring you closer to the heart of the story.
7: Hard-hitting interviews.
8: I mean, is it easy on the campaign trail to promise, but the reality is that much harder to deliver?
9: It is difficult, but nothing that is worth celebrating should be easy.
7: Facing realities.
10: Where do the negotiations currently stand?
11: We do not accept a ceasefire. We are seeking an end to the war.
7: Thought-provoking answers.
12: What is it that you think that the Trump administration really wants?
13: It has to be asked to the US government what they want.
7: Hear their story on Talk to Al Jazeera.
3: Bold and untold stories from Asia and the Pacific on Al Jazeera.
14: Driving your own car across the USA, what could be more American? This is a nation that built a network of roads and highways to give people the freedom to travel to the destination of their choice on their own schedule. But now, there's another aspect to that particular part of the American dream, struggling to pay for it. Americans are paying more for their cars, they're paying more in interest, their loans are longer, and their patience is growing shorter.
15: I am totally flat up with it. Now you have to make a decision, do I get gas or do I buy food?
16: Edwin Manasaka says many buyers aren't really shopping for cars, they're shopping for low payments.
17: And that makes me wonder what happened to that interest of the car that you're gonna get.
16: When buyers struggle, that reverberates throughout the auto industry and the larger economy. But that doesn't necessarily mean fewer cars on the road.
14: An analysis by Reuters found that across the US, people were unwilling to change their driving habits, even when prices spiked.

با امي ما بغاونيش نهاجر البلاد، ولكن هنايا ما كاين لا خدمه وحنا بزاف في الدار. الا ما مشيتش من هنا غادي نخفف على الاسره ديالي من المصروف. غادي نخرج من طنجة بالزودياك وحنايا بثمانية. انا خايف حيت المواجد والبحر كبيره وما لابس والو غير تريكو والبرد بزاف، حتى الفلوس ما عنديش.

الوراق، لا اوراق لا تليفون. نهار مراد جمعنا في واحد الكاميون بلا شيف، ما شافنا لا شيفور وركبنا فيه. حنا وصلنا لواحد المدينه سميتها برشلونه، والديا ما كانوش عارفين عليا والو، عامين ما شفتهم، ما شافوا اخباري، وانا في ظروف صعبه.

0: بير بير
1: اجي تاخذي شويه تاخذي شويه على هذا الجمال هذا الصباح ماما
2: لويس لبس بس لبس الحمد لله
3: ما في سلام سلام

0: واش خوك دابا تبارك الله كي كان هنا مشى لها دبر على راسها هو درجه دابا كيتبرع هنا ما بغيتش تمشي حتى انت
1: خويا ما كرهتش نمشي والله واخا هو كاين تما كيما حتى انا باغي نمشي لتما ماشي

0: الآن سقطت، الجوة جوة والبرة برة، ما في خروج.
1: For nearly 2 years, the people of El Fasher lived through wave after wave of attacks.
2: بقتل غزايف وموت الناس بكميات هائلة 40 45 أسرة كاملة.
1: Fault lines and lighthouse reports interviewed survivors to investigate the lead up to the massacres in El Fasher.
3: مرت في دعان قال لي ارجع بيتك هتموتي انت الليلة هتموتي. ناس الفاشر ده كان موت موت موت موت.
0: كل التواريخ سمعناها لكن حرب زي حقت الفاشر ده ما في، ما حصل ذاته، ما في كله كله.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: والله أنا طلعت ربما آخر ذول في بيتنا، أنا غررت عشان نطلع لأنه كان جوع، يعني ما تبقى أكل في المدينة، فحتى الموية كان يعني أخوت ما في.
2: أبو قاسم ساجو is one of thousands of Sudanese refugees who ended up here in Uganda. Since the war in Sudan began in 2023, a quarter of the population, around 14 million people, were forced to flee their homes, many to refugee camps across Africa. The war in Sudan shattered the hope of a revolution that ousted 30-year President Omar al-Bashir in 2019. A transitional council took control, led by two generals, one from the Sudanese Armed Forces, the other from the paramilitary group, the Rapid Support Forces. After failing to transition to civilian rule, the generals became rivals and dragged the country into a bloody civil war, fueled by external actors. Sudan was effectively split in two, and the fiercest fighting shifted to Darfur, a politically important area rich in resources. El-Fasher is the capital of North Darfur. It was the last city in the region still under the Sudanese army's control. The RSF laid siege to it in late
1: 2024. الجيش كان بيسيطر للمدينة وقوات الدعم السري كانت محاصرة المدينة.
2: And what was it like for you to continue living in the city as it was under siege?
1: أنا كنت موجود في الفاشر فكنت بوسخ لأن المواطن ما بيقدر بيتكلم عن حقه الإنسان البسيط.
2: Abul Qasim was 20 years old when he became a citizen journalist. He lived through most of the siege of El-Fasher.
1: أنا ربما أنا أول زول بقابل الجرحى والقتل بموتوا من عبر الخصف. احيانا كمان بمشي بلقى اسره كامله يعني ما ببقى فيهم ولا شخص. في الفيديو ده يعني اسره كامل يعني فضل فيهم امراه واحده.
2: Those who survived the bombings were then starved. The RSF encircled the city and cut off food supplies, leading to mass starvation.
1: بقي الناس تاكل الحاجات اللي عندها في البيت برجع لأنباس. انا كنت وسخت اكل الأنباس، وسخت صفق الاشجار اللي كان بياكلوهم، وسخت جزء من الناس اللي بيبكوا من الجوع. انا شخصيا ما توقعت انه نطلع من المدينه سليم. فقلت هاشتغل واوسخ لحد ما لو مت خلاص يعني يبقى ذكرى للناس.
2: Abul Qasim fled El-Fasher in August 2025. Why did you ultimately decide to leave?
1: قررنا انه المواطنين اللي قاعدين في المعسكر يطلعوا لانه المدينه بقت ما سالها للسكن. انا اصنع تالي من

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهام الورق وما برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنك قلتوا نساء قويات بجد. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بيجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still have family back in Sudan. As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next.
0: عشان كده سبحان الله ربنا داير يوحد الشعب السوداني في طريق السلام.
2: Hadia Hasbulla is a counselor from Khartoum. She fled the war in 2023.
0: قعدتنا دي ذات جزء من التعافي. كل ما الزول يتكلم مرق الجواو العنده شي في قلبه كله يمرقه عشان نتنفس كده ونمشي خفاف الليلة إن شاء الله.
1: إتن كل واحدة فيكم عندها قصة مؤلمة وقصة يعني محزنة، لكن بذات القدر عندها رواية حق الصمود وعندها يعني قصة حقت إنها قدرت كيف تنجو.
0: داير يبكي يبكي، داير يعني ياخذ وقته.
3: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا، الطريق دي ماشي زي الذهب بس فن فن فن يعني كمية زي الحاجة اللي ذاكرناها كده. الدانة خبت خبت لك مجموعة قلت واي ماتوا، تاني خبت لك تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم، تاني الدانة خبت دينا لا برضه ما وقت جملة. أنا من مسيرتي أكثر من 10 في زمزم ده.
4: دي بتيعها كانت هناك في الفاشر جد عامه واخذوها من البيت يضربوا في التلفون لاخواتها ويقول لهم او لاخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم، لو ما دفعتوا ال 50 مليار احنا نصفوها قدامكم.
5: يعني اول ما تنوم تقوم ترجف، هنا انها ما طبيعي يعني هنا ما ترجف يعني من صوت الضرب الكثير اللي سمعته يعني.
6: الاولاد لما يسمعوا الدانات دي بالاتجاه الشمالي بقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبى باكله بقول لي إلا دايرين عبوم، أنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايف.
7: ظهر لنا الطيارات حق الجيش كله قطان حق البيت، جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دي لقطهم قطع قطع زي اللحمة دي قطعة قطعة قطعة. الثاني يوم لقينا الجمجمة في بيت الجيران.
8: الشي الناس بتعزينا بيت بيقول لهم أبوكم مات جثة كاملة لأنه الناس اتقطعت. يقولون أبوكم من مخزوط مات جثة كاملة يتكفن.
0: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة. الجيش ارتكب فظائع قاسية، وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة، وعلشان كده يعني أفرز فعلا مأساة إنسانية. وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل. بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد، يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه، وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد. يعني في الآخر برضو بنتعايش مع أحزاننا وبنلقى طريقة لأنه إحنا يعني نرجع لحياتنا الطبيعية.
2: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some estimates of the death toll are as high as 400,000.

0: ريحة الحاجات، بيوتنا، شوارعنا، يعني كل شيء. زيارة قبر أمي يعني، الأطفال، مواصلات، الزحمة، حتى الحر. شعور فظيع إنك أنت يعني تقتلع من جذورك يعني.
1: In El Fasher, the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.
2: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous, and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
3: أفرش فيها الفرشة دايرة أرجع لبيتي في مدينتي بس مولودة فيها متربية فيها قريت فيها وأسرتي كلها موجودة في الفاشر
4: واصلت الأمل رغم التحديات فوسختها والآن يعني أصبحت يعني مشاهد في الماضي بقى الناس تتذكر انه في ناس كان بتعاني في ناس كان بموتوا من القص في ناس كان بموتوا من الجوع ما بتكلم عنهم لو بمشي بنفس الكيفيه اللي ماشي فيها حاليا كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبلهم هيكون داعي السودان محتاج وقفه بجد
0: يعني حاسة بحزن شديد إنه محتاجة أشرح كيف إنه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا العالم صامت تماماً عننا